هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 31 من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من 4300 شخص، ومشددا على أن تركيا كانت وما زالت من أشد الدول مناهضة لهذه الهجمات منذ يومها الأول. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك أقدى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة عقب لقاء ثنائي جمع الرئيس أردوغان بنظيره اللبناني جوزيف أون في زيارة تعد الأولى من نوعها على مستوى رئاسة الدولة من لبنان إلى تركيا منذ 17 عاما. واستهل أردوغان كلمته بالتعبير عن سعادته باستضافة أون مشيدا بصلابة وخبرته العسكرية، ومؤكدا أن انتخابه رئيسا للبلاد في مطلع العام الجاري يعد خطوة مفصلية لضمان الأمن في لبنان. وأشار الرئيس أردوغان إلى محادثاته السابقة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول يوم 10 تموز يوليو الماضي، موضحا أنه بحث مع الرئيس أون التطورات الإقليمية ولا سيما الاحتلال الإسرائيلي المستمر لجنوبي لبنان، وقال نواصل تقديم دعمنا القوي لسيادة لبنان الشقيق والصديق ووحدة أراضيه. وأضاف أردوغان أن لبنان كان أكثر الدول تضررا من صراع القوى الإقليمية على عرضه لسنوات طويلة، وإنه يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار والسلام والتعاون التي تسعى تركيا لترسيخها في الشرق الأوسط. وتابع أردوغان قائلا تناولنا سبل المساهمة التركية في دعم المبادرات الدبلوماسية للرئيس أون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتشكيل قاعدة لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والفنية. كما أبدى رئيس الجمهورية ترحيبه بالحوار المتنامي بين لبنان وسوريا، مؤكدا استقرار تركيا على دعم هذا المسار لتعزيز العلاقات بين البلدين. وعن الوضع الميداني جنوبي لبنان، قال أردوغان إن انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل يشكل تطورا هاما، ونحن في تركيا نرغب في المشاركة في كافة المبادرات التي ستطلق لدعم الأمن وضمان سيادة لبنان عقب انسحاب القوات الدولية الحالية، إلى جانب مواصلة دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية. ولفت أردوغان إلى أنه منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان في 2 آذار مارس عام 2026 قتل أكثر من 4300 لبناني وأصيب أكثر من 2000 آخرين، فيما هجر نحو مليون شخص من ديارهم. واختتم بالقول أجدد التعازي للشعب اللبناني وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نتابع المبادرات الدبلوماسية لوقف العدوان عن كثب، ويؤكد استعداد تركيا لتقديم كل الدعم الممكن لإعادة إعمار جنوب لبنان المتضرر من الهجمات. أكد الرئيس اللبناني جوزيف أون أن زيارته إلى أنقرة تعكس تحول العلاقات الودية القوية بين تركيا ولبنان إلى شراكة استراتيجية. ووفقا لبيان خطي صادر عن الرئاسة اللبنانية، عاد أون إلى العاصمة اللبنانية بيروت عقب زيارته لأنقرة التي قام بها بدعوة من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وأوضح عون أنه خلال لقائه مع الرئيس أردوغان ناقش التطورات اللبنانية والإقليمية بالإضافة إلى العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات، مضيفا نقدر دور تركيا كقوة إقليمية. وأشار عون إلى العلاقات المتينة بين البلدين، مؤكدا على أهمية التعاون بين تركيا ولبنان في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والنفط، مشيرا إلى ما يلي: تعكس زيارتي إلى أنقرة التي جاءت بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء نواف سلام تحول العلاقات الودية القوية بين بلدينا إلى شراكة استراتيجية. أعرب عن امتناني للدعم التركي الثابت للبنان، لا سيما خلال الأزمات التي يمر بها، وللمساعدة التي تقدمها للجيش اللبناني ولتواجدها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. وأشار عون إلى أن تركيا دولة تربطها علاقات واسعة ستمكنها من لعب دور رياضي في وقف الهجمات الإسرائيلية، مؤكدا أن بلاده لم تعد تملك القدرة على خوض الحروب. وفيما يتعلق بالمساعدة التي يمكن أن تقدمها تركيا للبنان، لفت عون الانتباه بشكل خاص إلى تدريب وتجهيز الجيش اللبناني، فضلا عن توفير منازل مؤقتة لتمكين المواطنين النازحين جراء الهجمات الإسرائيلية من العودة إلى ديارهم. كما أعلن عون في بيانه أنه وجه دعوة إلى رئيس الجمهورية أردوغان لزيارة لبنان. ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة والذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية في 28 يوليو تموز إلى 35 قتيلاً. ووفقاً لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، أفاد مسؤول من حكومة محافظة كوماموتو وصول عدد الضحايا إلى 35. وعند حد الساعات 72 الأولى التي تعتبر الفترة الأكثر حساسية لعمليات الإنقاذ والنجاة بعد الزلزال في تمام الساعة 4:27 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في جميع المواقع التي لا تزال فيها الإنقاذ، بما في ذلك مركز التسوق إيون مول حيث انهارت الأسقف والجدران ومصنع نيبون بير إندستريز حيث سقطت مطحنة. وفي حين لا يزال 6 مصابين تم انتشالهم من تحت الأنقاض في حالة خطيرة، انقطعت المياه عن 80,000 منزل وانقطعت الكهرباء عن 4,500 منزل. ويقيم حاليا أكثر من 9,000 شخص في مراكز الإيواء التي خصصتها حكومة المحافظة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، لا تزال انقطاعات المياه أو الكهرباء مستمرة في 53 مشاريع رعاية صحية في المنطقة في أعقاب الزلزال. كانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أفادت بوقوع زلزال في منطقتي أوكي وهيكاو في تمام الساعة 4:27 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي يوم 28 يوليو تموز، وبلغت قوة الزلزال 7.1 درجة وسجل على عمق 10 كيلومترات، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق في جميع أنحاء المحافظة، شملت حرائق وانهيار طرق وجسور.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن الموافقة على اتفاق شامل يتضمن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

عمليات إعادة الإعمار ونشر القوات الدولية وتولي اللجنة الوطنية مهامها. وفي تصريحه أوضح حمد أن الحركة توصلت إلى اتفاق حول حزمة شاملة تشمل إسحاب إسرائيل من غزة وجهود إعادة الإعمار. وأشار حمد إلى أن اتفاق غزة ينطوي على توافق بشأن المبادئ العامة، لافتا إلى أنه سيتم عقد جولة جديدة من المحادثات مستقبلا لتحديد آليات التنفيذ والجداول الزمنية، ومجددا التأكيد على قبولهم للاتفاق الشامل الذي يتضمن انسحاب إسرائيل من غزة وإعادة الإعمار ونشر قوات دولية وتولي اللجنة الوطنية مهامها. قال حمد إذا لم تفي إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاق غزة فلن نفي نحن بالتزاماتنا أيضا، ولن ننتقل تحت أي ظرف من الظروف إلى المرحلة التالية ما لم يكتمل تنفيذ المرحلة السابقة. وشدد حمد على أن تنفيذ القواعد المتعلقة بسلاح مرهون بقيام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وتولي اللجنة الوطنية مهامها ونشر القوة الدولية وحل العصابات. وفي معرض إشارته إلى أن الاتفاق يوضح أيضا وطاء الأسلحة الثقيلة، لفت حمد إلى أن الخطة تقضي بتخزين الأسلحة الثقيلة تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية بمجرد وفاء إسرائيل بالتزاماتها. كما ذكر حمد أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة دولية تتولى مهمة المراقبة المستمرة لعملية التنفيذ. ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في شرق الأدنى الأونورا بأن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تشكل عيقاً بالغاً أمام عمليات الإغاثة. هذا ويقدم تقرير الأونورا معلومات عن أنشطة المساعدات الإنسانية في غزة، ويؤكد التقرير أن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تزال تشكل عيقاً كبيراً أمام عمليات الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أن نقص الوقود ومواد التشحيم قد أثر سلباً على 62 بئراً مما أدى إلى انخفاض إنتاج وتوزيع المياه النظيفة من قبل الأونورا بنسبة 42%. وعلى الرغم من هذه القيود، يذكر التقرير أن الأونورا تسعى جاهدة للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، مسلطة الضوء على إعادة افتتاح المركز الصحي في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة في 21 يوليو تموز، وتفعيل مركز مملكة البحرين الصحي جنوب غزة في 29 يوليو تموز. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقدم هذان المرفقان الصحيان خدمات الرعاية الصحية الأولية لنحو 100,000 شخص. ويؤكد التقرير الذي يشير إلى أن أكثر من نصف أسطول الأونورا معطل حاليا بسبب نقص زيوت المحركات وقطع الغيار في غزة على التدهور المستمر لبيئة العمل في غزة. من المتوقع أن يصطدم الجزء الأولي من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، والذي يبلغ وزنه نحو 5 أطنان، بسطح القمر في 5 أغسطس المقبل بسرعة تصل إلى 8700 كيلومتر في الساعة. ووفقا للحسابات التي أعدها الباحث بيل غرعي مطور برنامج بروجكت بلوتو المتخصص في تتبع الأجسام الفلكية، سيحدث الاصطدام في حدود الساعة 9:34 صباحا بتوقيت غرينتش بالقرب من فوهة إينشتاين في الجزء الغربي من القمر. وأوضح الباحث بنجامين فرندو من مختبر لويس ألاموس الوطني أن قطعة الصاروخ ستتبخر لحظة اصطدامها بسطح مسببة وميضا ضوئيا وسحابة من الغبار والمواد المتناثرة من الفوهة. وكان الجزء المذكور من الصاروخ قد ترك في المدار الأقرب إتمامه مهمة إطلاق مركبتي الهبوط على القمر بلوغوست 1 التابعة لشركة فايرفلاي ايروسبيس وريسلاينس التابعة لشركة
سبيس في 15 كانون الثاني يناير عام 2025. يعتبر الباحثون استدامة هذا الجسم الذي تعرف كتلته وسرعته بدقة فرصة للمعايرة سيتم خلالها اختبار التقنيات المستخدمة لدراسة استدامات النيازك الطبيعية، ويهدف من قياس سحابة الغبار الناتجة عن ذلك إلى الحصول على بيانات حول بنية تلك المنطقة من القمر. كما أكد الخبراء أن هذه البيانات تكتسب أهمية بالغة لتحليل المخاطر وتقييم سلامة رواد الفضاء والقواعد القائمة مستقبلا على سطح القمر، ودعا العلماء هواة الفلك والمحترفين لمراقبة الارتدام بالتلسكوب، مشيرين إلى عدم إمكانية رؤيته بالعين المجردة لوقوعه في الجانب المضيء من القمر. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن

الناتو تعزز التقييمات التي تشير إلى أن ترسانات السفن التركية قد تكون عنواناً جديداً للسفن الحربية الأمريكية. نستمع إلى التفاصيل في التحليل الذي كتبه سارتاج أكسان لصالح قناة TRT الإخبارية. لم تبرز قمة الناتو التي استضافتها أنقرة بالقرارات المتخذة لصالح التحالف فحسب، بل كانت القرارات التي اتخذها القادة في اللقاءات الثنائية والمواضيع المطروحة على الطاولة بالغة الأهمية أيضا. في اللقاءات التي جرت بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت الأضواء مسلطة بالطبع على طائرات F-35 وعقوبات كاتسا والمحركات التي ستستخدم في المقاتلة كان. لكن رئيس الجمهورية شارك معلومة أخرى لافتة للانتباه في المؤتمر الصحفي، إذ قال: تحدثنا مع السيد ترامب حول اتخاذ تركيا خطوات تجاه الولايات المتحدة في قطاع الصناعات الدفاعية. ناقشنا بشكل خاص صناعة بناء السفن، وقد تكون هذه في القطاط، طرادات أو غواصات. تركيا قادرة على صنعها في ترساناتها. هذا التصريح يقدم تلميحات جدية للمرحلة المقبلة. إذن هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنتج سفنها الحربية في تركيا؟ إذا أجبنا على هذا السؤال في إطار القوانين الحالية فلا يبدو ذلك ممكنا في الوقت الراهن، لأن القوانين الأمريكية تحظر بشكل قاطع بناء السفن الحربية خارج البلاد. ولكن هناك فوارق جدية بين الفترة التي طبق فيها هذا الحظر وبين أمريكا اليوم. الرئيس ترامب يدرك ذلك أيضا. في الماضي كنا قادرين على إنتاج سفينة حربية كل يوم، أما الآن فنحن بعيدون جدا عن ذلك. هدفنا هو استعادة تلك القدرة، وسنستفيد من حلفائنا في هذا الصدد، وربما نكون مضطرين لذلك. بهذه الجمل يوضح كل من المشهد الحالي وخارطة الطريق المحتملة. في النقطة التي وصلنا إليها اليوم تعتزم الدول تطوير قدراتها العسكرية بسرعة، بل أنها مضطرة لذلك. ولهذا السبب تحديدا قد تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخفيف قوانينها الحالية وإجراء ترتيب جديد يمكنها من إنتاج السفن الحربية في الخارج. تواصل الولايات المتحدة حاليا مسيرتها في إنتاج السفن الحربية مع حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية. ومسألة إمكانية إضافة إدارة واشنطن لتركيا إلى هذه القائمة يتحدث عنها بصوت أعلى يوما بعد يوم. المسألة ليست مجرد إنتاج سفن فحسب. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم عناصرها البحرية بفاعلية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ومع الحرب الإيرانية زادت أعداد المنصات في البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير أيضا. هي بحاجة إلى ترسانات متطورة في المنطقة من أجل قضايا حيوية مثل صيانة وإصلاح وإدامة السفن الموجودة في المنطقة. وتستخدم الولايات المتحدة ترسانات في كرواتيا وإيطاليا لتلبية هذه الاحتياجات. في هذه النقطة يواجهنا سؤال مهم آخر: هل يمكن لترسانات السفن التركية القيام بأنشطة مثل الإنتاج الجديد أو الصيانة الإصلاح أو الإدامة للسفن الأمريكية؟ من الممكن إعطاء إجابة نعم واضحة جدا على هذا السؤال، لكن ارتقت أنقرة من خلال خارطة الطريق التي اتبعتها بإمكانياتها وقدراتها في هذا المجال إلى مستوى عال جدا. تركيا هي الدولة الثانية بعد الصين في العالم التي تنتج أكبر عدد من السفن العسكرية في نفس الوقت، وهي في المرتبة الأولى بفارق كبير داخل أوروبا وحلف الناتو. هذا الواقع هو ما يكمن في أساس إمكانية تفضيل الولايات المتحدة لتركيا، سواء لإنتاج منصات بحرية جديدة أو لصيانة العناصر الحالية. من المفيد أيضا التذكير بمعلومة انعكست في وسائل الإعلام ولم يتم نفيها حتى اليوم في الأشهر الأخيرة، إذ قام وفد رفيع المستوى من قيادة الأنظمة البحرية الأمريكية بزيارة قيادة ترسانة إسطنبول، ويقال أن الوفد تأثر بشدة بما رأاه. عندما تضع كل هذه الأمور معا يتضح جليا أنه في حال تفضيل الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا فأن كلا البلدين سيخرجان بمكاسب كبيرة من ذلك. في الآونة الأخيرة وتحت قيادة أردوغان ترامب، تطورات العلاقات التركية الأمريكية إلى مستوى جيد لم يسبق لها مثيل. وإذا أمكن إضافة السفن العسكرية إلى هذه المعادلة الجديدة فأن خط أنقرة واشنطن سيكون قد فتح الباب أمام شراكة أخرى بالغة القيمة.

قد تكون ترسانات السفن التركية الوجهة للسفن الأمريكية. هل يمكن أن تبدأ حقبة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الصناعات الدفاعية؟ الرسائل المنعكسة من اللقاءات بين القادة في قمة

انتباه انتباه، أنا مقدمة البرنامج فاطمة، وها أنا معكم مع برنامجكم الشيق. أود أن أشكركم مقدما على إعادة تشغيل الراديو والتفكير في موضوع اليوم. أنا متأكدة من أنكم لن تندموا على ذلك. والآن أغمضوا أعينكم وتخيلوا المشهد التالي: ذهبتم إلى الفراش في وقت متأخر من الليل وأنتم مستغرقون في النوم. فجأة يرن المنبه، تنظرون إلى الساعة بالذهول لكنكم لا تستطيعون معرفة ما هو اليوم. ثم تدركون أنه يوم السبت ولا توجد مدرسة ولا عمل، فتشعرون بالراحة وتعودون إلى النوم مجددا. لعلكم مررتم بذكريات كهذه، وربما تساءلتم حتى لماذا تتكون عطلة نهاية الأسبوع من يومين وليست من 3 أيام. لكن معظمنا بما فيهم أنا لا يعرف لماذا يتكون الأسبوع من 7 أيام أو لماذا يبدأ بيوم الاثنين. حسناً، لا تقلقوا، أنا هنا من أجلكم وسأبدأ إذن. في الواقع يعود تاريخ الأسبوع المكون من 7 أيام إلى البابليين في بلاد ما بين النهرين. اكتشف البابليون الذين كانوا راصدين جيدين للطبيعة 7 أجرام سماوية مرئية بالعين المجردة: الشمس والقمر والمريخ وعطارد والمشتري والزهرة وزحل، وحللوا دورات القمر.

أدركوا أن القمر له 4 أطوار مختلفة ويكتمل في حوالي 28 يوماً، قاموا بتقسيمه إلى 4 أسابيع متساوية. بالطبع جربت الثقافات الأخرى أيضا أسابيع مختلفة. على سبيل المثال، استخدم المصريون أسبوع 10 أيام، واستخدم الرومان أسبوع 8 أيام في البداية، ولكن في النهاية انتشر الأسبوع المكون من 7 أيام في العديد من الأماكن تحت تأثير البابليين. أخذ الإسكندر الأكبر هذا المفهوم إلى الهند، ثم نشره الرومان في وقت لاحق في أوروبا. هكذا بدأت قصة أسبوعنا، ولكن تمهلوا، هناك المزيد. بعد أن تبنى الرومان نظام 7 أيام في الأسبوع، لم يبقى هذا النظام دون تغيير، فقد سموا أيام الأسبوع بأسماء الكواكب، كما سموا هذه الكواكب بأسماء الآلهة الرومانية، كما نظموا الأيام بترتيب معين. واليوم لا تزال أسماء الأيام في العديد من اللغات الرومانية مرتبطة بهذه الكواكب. على سبيل المثال، كلمة Sunday في اللغة الإنجليزية تعني يوم الأحد أو يوم الشمس، وهي مشتقة من العبارة اللاتينية Dies Solis. Monday تعني يوم الاثنين، أي يوم القمر، وهي مشتقة من العبارة اللاتينية Dies Luna. لنأخذ مثالا آخر من الفرنسية، يسمى يوم الأربعاء Mercury Day بالفرنسية. هذا الاسم مشتق من اسم عطارد باللاتينية Mercurius، إله الرسول في الأساطير الرومانية، وبالتالي فإن كلمة Mercury Day تعني في الواقع يوم عطارد. لدينا الآن أسماء الأيام باللغة التركية. تعود جذور أسماء الأيام في اللغة التركية إلى حد كبير إلى الفترة العثمانية، وخاصة الفارسية والعربية. في الماضي كان اليوم الأول من الأسبوع هو يوم الأحد بازار باللغة التركية، وهي كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية بازار، أي مكان التسوق. يتكون يوم الاثنين أي بازارتسي من كلمتي الأحد بازار والتالي أرتسي، وتعني اليوم التالي ليوم الأحد. أما الثلاثاء صلة باللغة التركية، فقد جاءت من كلمة الثلاثاء في اللغة العربية، أي اليوم الثالث. لننظر إلى يوم الأربعاء تشارشامبا باللغة التركية. في النظام القديم كان أول أيام الأسبوع هو الأحد، وفي هذه الحالة يقوم الأربعاء هو اليوم الرابع من الأسبوع. في اللغة الفارسية كلمة شهر تعني أربعة، وشنبة وقد ترجمت إلى التركية بشنبة تعني اليوم. ثم يأتي بارشنبة، أي يوم الخميس، من نفس الجذر أيضا من اللغة الفارسية، بنج تعني خمسة، لذلك فأن بارشنبة يعني يوم الخامس. وقد انتقل يوم الجمعة مباشرة إلى لغتنا من اللغة العربية، وتعني يوم التجمع في إشارة إلى صلاة الجمعة. وهكذا وصلنا إلى اليوم الآخر، وهو يوم السبت، أي جمارتسي باللغة التركية، ويعني اليوم الذي يلي يوم الجمعة، وينطبق عليه نفس منطق يوم الاثنين. ليكن هذا القدر من المعلومات كافيا لهذا اليوم، فكل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. على فكرة، حقيقة أن الأسبوع يتكون من 7 أيام لا علاقة له بالأقزام السبعة ولا بالعميل البريطاني المعروف بالاسم الحركي 007، ولا بأي قوة سحرية أو خارقة لهذا العدد. تم تفضيل نظام 7 أيام بفضل الرصد الفلكي والتناغم الرياضي. ولكن فكروا في هذا، ماذا لو كان نبتون وأورانوس وبلوتو مرئيا بالعين المجردة؟ أتساءل كم سيكون عدد أيام الأسبوع عندئذ؟ سأترككم مع هذا السؤال وأهرب، لنلتقي الأسبوع القادم هنا، يعني بعد 7 أيام بالضبط. دمتم بخير.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختياروا الراديو ومن ثم اختياري TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المزيد كامل بارقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

0: هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 31 من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من 4300 شخص، ومشددا على أن تركيا كانت وما زالت من أشد الدول مناهضة لهذه الهجمات منذ يومها الأول. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك أُقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة عقب لقاء ثنائي جمع الرئيس أردوغان بنظيره اللبناني جوزيف أون في زيارة تعد الأولى من نوعها على مستوى رئاسة الدولة من لبنان إلى تركيا منذ 17 عاماً. واستهل أردوغان كلمته بالتعبير عن سعادته باستضافة أون مشيدا بصلابة وخبرته العسكرية، ومؤكدا أن انتخابه رئيسا للبلاد في مطلع العام الجاري يعد خطوة مفصلية لضمان الأمن في لبنان. وأشار الرئيس أردوغان إلى محادثاته السابقة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول يوم 10 تموز يوليو الماضي، موضحا أنه بحث مع الرئيس أون التطورات الإقليمية ولا سيما الاحتلال الإسرائيلي المستمر لجنوبي لبنان، وقال نواصل تقديم دعمنا القوي لسيادة لبنان الشقيق والصديق ووحدة أراضيه. وأضاف أردوغان أن لبنان كان أكثر الدول تضررا من صراع القوى الإقليمية على عرضه لسنوات طويلة، وإنه يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار والسلام والتعاون التي تسعى تركيا لترسيخها في الشرق الأوسط. وتابع أردوغان قائلا تناولنا سبل المساهمة التركية في دعم المبادرات الدبلوماسية للرئيس أون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتشكيل قاعدة لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والفنية. كما أبدى رئيس الجمهورية ترحيبه بالحوار المتنامي بين لبنان وسوريا، مؤكدا استقرار تركيا على دعم هذا المسار لتعزيز العلاقات بين البلدين. وعن الوضع الميداني جنوبي لبنان، قال أردوغان إن انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل يشكل تطورا هاما، ونحن في تركيا نرغب في المشاركة في كافة المبادرات التي ستطلق لدعم الأمن وضمان سيادة لبنان عقب انسحاب القوات الدولية الحالية،

0: إلى جانب مواصلة دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية. ولفت أردوغان إلى أنه منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان في 2 آذار مارس عام 2026 قتل أكثر من 4300 لبناني وأصيب أكثر من 2000 آخرين، فيما هجر نحو 1 مليون شخص من ديارهم. واختتم بالقول: أجدد التعازي للشعب اللبناني وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. نتابع المبادرات الدبلوماسية لوقف العدوان عن كثب، ويؤكد استعداد تركيا لتقديم كل الدعم الممكن لإعادة إعمار جنوب لبنان المتضرر من الهجمات. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن زيارته إلى أنقرة تعكس تحول العلاقات الودية القوية بين تركيا ولبنان إلى شراكة استراتيجية. ووفقا لبيان خطي صادر عن الرئاسة اللبنانية، عاد عون إلى العاصمة اللبنانية بيروت عقب زيارته لأنقرة التي قام بها بدعوة من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وأوضح عون أنه خلال لقائه مع الرئيس أردوغان ناقش التطورات اللبنانية والإقليمية بالإضافة إلى العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات، مضيفا نقدر دور تركيا كقوة إقليمية. وأشار عون إلى العلاقات المتينة بين البلدين، مؤكدا على أهمية التعاون بين تركيا ولبنان في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والنفط، مشيرا إلى ما يلي: تعكس زيارتي إلى أنقرة التي جاءت بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء نواف سلام تحول العلاقات الودية القوية بين بلدينا إلى شراكة استراتيجية. أعرب عن امتناني للدعم التركي الثابت للبنان، لا سيما خلال الأزمات التي يمر بها وللمساعدة التي تقدمها للجيش اللبناني ولتواجدها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال. وأشار عون إلى أن تركيا دولة تربطها علاقات واسعة ستمكنها من لعب دور رياضي في وقف الهجمات الإسرائيلية، مؤكدا أن بلاده لم تعد تملك القدرة على خوض الحروب. وفيما يتعلق بالمساعدة التي يمكن أن تقدمها تركيا للبنان، لفت عون الانتباه بشكل خاص إلى تدريب وتجهيز الجيش اللبناني، فضلا عن توفير منازل مؤقتة لتمكين المواطنين النازحين جراء الهجمات الإسرائيلية من العودة إلى ديارهم. كما أعلن عون في بيانه أنه وجه دعوة إلى رئيس الجمهورية أردوغان لزيارة لبنان. ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة والذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية في 28 يوليو تموز إلى 35 قتيلا. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، أفاد مسؤول من حكومة محافظة كوماموتو وصول عدد الضحايا إلى 35. وعند حد الساعات 72 الأولى التي تعتبر الفترة الأكثر حساسية لعمليات الإنقاذ والنجاة بعد الزلزال في تمام الساعة 4:27 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في جميع المواقع التي لا تزال فيها الإنقاذ، بما في ذلك مركز التسوق إيون مول حيث انهارت الأسقف والجدران ومصنع نيبون بير إندستريز حيث سقطت مدخنة. وفي حين لا يزال 6 مصابين تم انتشالهم من تحت الأنقاض في حالة خطيرة، انقطعت المياه عن 80,000 منزل وانقطعت الكهرباء عن 4,500 منزل. ويقيم حاليا أكثر من 9,000 شخص في مراكز الإيواء التي خصصتها حكومة المحافظة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، لا تزال انقطاعات المياه أو الكهرباء مستمرة في 53 مشفى رعاية صحية في المنطقة في أعقاب الزلزال. كانت وكالة الأوساط الجوية اليابانية أفادت بوقوع زلزال في منطقتي أوكي وهيكاو في تمام الساعة 4:27 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي يوم 28 يوليو تموز، وبلغت قوة الزلزال 7.1 درجة وسجل على عمق 10 كيلومترات، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق في جميع أنحاء المحافظة، شملت حرائق وانهيار طرق وجسور.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن الموافقة على اتفاق شامل يتضمن انسحاب إسرائيل من قطاع غازة وعملية إعادة الإعمار ونشر قوة دولية وتولي اللجنة الوطنية مهامها. وفي تصريحه أوضح حمد أن الحركة توصلت إلى اتفاق حول حزمة شاملة تشمل انسحاب إسرائيل من غزة وجهود إعادة الإعمار. وأشار حمد إلى أن اتفاق غزة ينطوي على توافق بشأن المبادئ العامة، لافتا إلى أنه سيتم عقد جولة جديدة من المحادثات مستقبلا لتحديد آليات التنفيذ والجداول الزمنية، ومجددا التأكيد على قبولهم للاتفاق الشامل الذي يتضمن انسحاب إسرائيل من غزة وإعادة الإعمار ونشر قوة دولية وتولي اللجنة الوطنية مهامها. قال حمد: إذا لم تفي إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاق غزة فلن نفي نحن بالتزاماتنا أيضا، ولن ننتقل تحت أي ظرف من الظروف إلى المرحلة التالية ما لم يكتمل تنفيذ المرحلة السابقة. وشدد حمد على أن تنفيذ القواعد المتعلقة بسلاح مرهون بقيام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وتولي اللجنة الوطنية مهامها ونشر القوة الدولية وحل العصابات. وفي معرض إشارته إلى أن الاتفاق يوضح أيضا وطاء الأسلحة الثقيلة، لفت حمد إلى أن الخطة تقضي بتخزين الأسلحة الثقيلة تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية بمجرد وفاء إسرائيل بالتزاماتها. كما ذكر حمد أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة دولية تتولى مهمة المراقبة المستمرة لعملية التنفيذ. ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في شرق الأدنى الأونورا بأن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تشكل عيقاً بالغاً أمام عمليات الإغاثة. هذا ويقدم تقرير الأونورا معلومات عن أنشطة المساعدات الإنسانية في غزة، ويؤكد التقرير أن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام عمليات الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أن نقص الوقود ومواد التشحيم قد أثر سلباً على 62 بئراً، مما أدى إلى انخفاض إنتاج وتوزيع المياه النظيفة من قبل الأونورا بنسبة 42%. وعلى الرغم من هذه القيود، يذكر التقرير أن الأونورا تسعى جاهدة للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، مسلطة الضوء على إعادة افتتاح المركز الصحي في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة في 21 يوليو تموز، وتفعيل مركز مملكة البحرين الصحي جنوب غزة في 29 يوليو تموز. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقدم هذان المرفقان الصحيان خدمات الرعاية الصحية الأولية لنحو 100,000 شخص. ويؤكد التقرير الذي يشير إلى أن أكثر من نصف أسطول الأونورا معطل حاليا بسبب نقص زيوت المحركات وقطع الغيار في غزة على التدهور المستمر لبيئة العمل في غزة. من المتوقع أن يصطدم الجزء العلوي من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، والذي يبلغ وزنه نحو 5 أطنان، بسطح القمر في 5 أغسطس المقبل بسرعة تصل إلى 8700 كيلومتر في الساعة. ووفقا للحسابات التي أعدها الباحث بيل غراي مطور برنامج بروجكت بلوتو المتخصص في تتبع الأجسام الفلكية سيحدث الاصطدام في حدود الساعة 9:34 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش

بالقرب من فوهة إينشتاين في الجزء الغربي من القمر. وأوضح الباحث بنجامين فرندو من مختبر لويس ألاموس الوطني أن قطعة الصاروخ ستتبخر لحظة اصطدامها بالسطح مسببة وميضا ضوئيا وسحابة من الغبار والمواد المتناثرة من الفوهة. وكان الجزء المذكور من الصاروخ قد ترك في المدار عقب إتمامه مهمة إطلاق مركبتي الهبوط على القمر بلوغوست 1 التابعة لشركة فايرفلاي أيروسبيس وريسلاينس التابعة لشركة سبيس في 15 كانون الثاني يناير عام 2025. يعتبر الباحثون استدامة هذا الجسم الذي تعرف كتلته وسرعته بدقة فرصة للمعايرة سيتم خلالها اختبار التقنيات المستخدمة لدراسة اصطدامات النيازك الطبيعية. ويهدف من قياس سحابة الغبار الناتجة عن ذلك إلى الحصول على بيانات حول بنية تلك المنطقة من القمر. كما أكد الخبراء أن هذه البيانات تكتسب أهمية بالغة لتحليل المخاطر وتقييم سلامة رواد الفضاء والقواعد القائمة مستقبلا على سطح القمر. ودعا العلماء هواة الفلك والمحترفين لمراقبة الارتدام بالتلسكوب مشيرين إلى عدم إمكانية رؤيته بالعين المجردة لوقوعه في الجانب المضي في من القمر. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من سيغنيها تانتاشجي.

قد تكون ترسانات السفن التركية الوجهة للسفن الأمريكية. هل يمكن أن تبدأ حقبة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الصناعات الدفاعية؟ الرسائل المنعكسة من اللقاءات بين القادة في قمة الناتو تعزز التقييمات التي تشير إلى أن ترسانات السفن التركية قد تكون عنواناً جديداً للسفن الحربية الأمريكية. نستمع إلى التفاصيل في التحليل الذي كتبه سارتاج أكسان لصالح قناة TRT الإخبارية. لم تبرز قمة الناتو التي استضافتها أنقرة بالقرارات المتخذة لصالح التحالف فحسب، بل كانت القرارات التي اتخذها القادة في اللقاءات الثنائية والمواضيع المطروحة على الطاولة بالغة الأهمية أيضا. في اللقاءات التي جرت بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت الأضواء مسلطة بالطبع على طائرات F-35 وعقوبات كاتسا والمحركات التي ستستخدم في المقاتلة كان. لكن رئيس الجمهورية شارك معلومة أخرى لافتة للانتباه في المؤتمر الصحفي، إذ قال: تحدثنا مع السيد ترامب حول اتخاذ تركيا خطوات تجاه الولايات المتحدة في قطاع الصناعات الدفاعية. ناقشنا بشكل خاص صناعة بناء السفن، وقد تكون هذه فرقاطات، طرادات أو غواصات. تركيا قادرة على صنعها في ترساناتها. هذا التصريح يقدم تلميحات جدية للمرحلة المقبلة. إذن هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنتج سفنها الحربية في تركيا؟ إذا أجبنا على هذا السؤال في إطار القوانين الحالية فلا يبدو ذلك ممكنا في الوقت الراهن، لأن القوانين الأمريكية تحظر بشكل قاطع بناء السفن الحربية خارج البلاد. ولكن هناك فوارق جدية بين الفترة التي طبق فيها هذا الحظر وبين أمريكا اليوم. الرئيس ترامب يدرك ذلك أيضا. في الماضي كنا قادرين على إنتاج سفينة حربية كل يوم، أما الآن فنحن بعيدون جدا عن ذلك. هدفنا هو استعادة تلك القدرة، وسنستفيد من حلفائنا في هذا الصدد، وربما نكون مضطرين لذلك. بهذه الجمل يوضح كل من المشهد الحالي وخارطة الطريق المحتملة. في النقطة التي وصلنا إليها اليوم تعتزم الدول تطوير قدراتها العسكرية بسرعة، بل أنها مضطرة لذلك. ولهذا السبب تحديداً قد تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخفيف قوانينها الحالية وإجراء ترتيب جديد يمكنها من إنتاج السفن الحربية في الخارج. تواصل الولايات المتحدة حالياً مسيرتها في إنتاج السفن الحربية مع حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية. ومسألة إمكانية إضافة إدارة واشنطن لتركيا إلى هذه القائمة يتحدث عنها بصوت أعلى يوماً بعد يوم. المسألة ليست مجرد إنتاج سفن فحسب. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم عناصرها البحرية بفاعلية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ومع الحرب الإيرانية زادت أعداد المنصات في البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير أيضا. هي بحاجة إلى ترسانات متطورة في المنطقة من أجل قضايا حيوية مثل صيانة وإصلاح وإدامة السفن الموجودة في المنطقة. وتستخدم الولايات المتحدة ترسانات في كرواتيا وإيطاليا لتلبية هذه الاحتياجات. في هذه النقطة يواجهنا سؤال مهم آخر: هل يمكن لترسانات السفن التركية القيام بأنشطة مثل الإنتاج الجديد أو الصيانة الإصلاح أو الإدامة للسفن الأمريكية؟ من الممكن إعطاء إجابة نعم واضحة جدا على هذا السؤال، لكن ارتقت أنقرة من خلال خارطة الطريق التي اتبعتها بإمكانياتها وقدراتها في هذا المجال إلى مستوى عال جدا. تركيا هي الدولة الثانية بعد الصين في العالم التي تنتج أكبر عدد من السفن العسكرية في نفس الوقت، وهي في المرتبة الأولى بفارق كبير داخل أوروبا وحلف الناتو. هذا الواقع هو ما يكمن في أساس إمكانية تفضيل الولايات المتحدة لتركيا، سواء لإنتاج منصات بحرية جديدة أو لصيانة العناصر الحالية. من المفيد أيضا التذكير بمعلومة انعكست في وسائل الإعلام ولم يتم نفيها حتى اليوم في الأشهر الأخيرة، إذ قام وفد رفيع المستوى من قيادة الأنظمة البحرية الأمريكية بزيارة قيادة ترسانة إسطنبول، ويقال أن الوفد تأثر بشدة بما رأى. عندما تضع كل هذه الأمور معا يتضح جليا أنه في حال تفضيل الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا فأن كلا البلدين سيخرجان بمكاسب كبيرة من ذلك. في الآونة الأخيرة وتحت قيادة أردوغان ترامب، تطورت العلاقات التركية الأمريكية إلى مستوى جيد لم يسبق لها مثيل،
وإذا أمكن إضافة السفن العسكرية إلى هذه المعادلة الجديدة، فأن خط أنقرة واشنطن سيكون قد فتح الباب أمام شراكة أخرى بالغة القيمة.

انتباه انتباه، أنا مقدمة البرنامج فاطمة، وها أنا معكم مع برنامجكم الشيق. أود أن أشكركم مقدما على إعادة تشغيل الراديو والتفكير في موضوع اليوم. أنا متأكدة من أنكم لن تندموا على ذلك. والآن أغمضوا أعينكم وتخيلوا المشهد التالي. ذهبتم إلى الفراش في وقت متأخر من الليل وأنتم مستغرقون في النوم. فجأة يرن المنبه، تنظرون إلى الساعة بالذهول لكنكم لا تستطيعون معرفة ما هو اليوم. ثم تدركون أنه يوم السبت ولا توجد مدرسة ولا عمل، فتشعرون بالراحة وتعودون إلى النوم مجددا. لعلكم مررتم بذكريات كهذه، وربما تساءلتم حتى لماذا تتكون عطلة نهاية الأسبوع من يومين وليست من 3 أيام. لكن معظمنا بما فيهم أنا لا يعرف لماذا يتكون الأسبوع من 7 أيام أو لماذا يبدأ بيوم الاثنين. حسناً، لا تقلقوا، أنا هنا من أجلكم وسأبدأ إذن. في الواقع يعود تاريخ الأسبوع المكون من 7 أيام إلى البابليين في بلاد ما بين النهرين. اكتشف البابليون الذين كانوا راصدين جيدين للطبيعة 7 أجرام سماوية مرئية بالعين المجردة، الشمس والقمر والمريخ وعطارد والمشتري والزهرة وزحل، وحللوا دورات القمر. وعندما أدركوا أن القمر له 4 أطوار مختلفة ويكتمل في حوالي 28 يوما، قاموا بتقسيمه إلى 4 أسابيع متساوية. بالطبع جربت الثقافات الأخرى أيضا أسابيع مختلفة. على سبيل المثال، استخدم المصريون أسبوع 10 أيام، واستخدم الرومان أسبوع 8 أيام في البداية، ولكن في النهاية انتشر الأسبوع المكون من 7 أيام في العديد من الأماكن تحت تأثير البابليين. أخذ الإسكندر الأكبر هذا المفهوم إلى الهند، ثم نشره الرومان في وقت لاحق في أوروبا. هكذا بدأت قصة أسبوعنا، ولكن تمهلوا، هناك المزيد. بعد أن تبنى الرومان نظام 7 أيام في الأسبوع، لم يبقى هذا النظام دون تغيير، فقد سموا أيام الأسبوع بأسماء الكواكب، كما سموا هذه الكواكب بأسماء الآلهة الرومانية، كما نظموا الأيام بترتيب معين. واليوم لا تزال أسماء الأيام في العديد من اللغات الرومانية مرتبطة بهذه الكواكب. على سبيل المثال، كلمة Sunday في اللغة الإنجليزية تعني يوم الأحد أو يوم الشمس، وهي مشتقة من العبارة اللاتينية Dies Solis. Monday تعني يوم الاثنين أي يوم القمر، وهي مشتقة من العبارة اللاتينية Dies Luna. لنأخذ مثالاً آخر من الفرنسية، يسمى يوم الأربعاء ميركوري داي بالفرنسية، هذا الاسم مشتق من اسم عطارد باللاتينية ميركوريوس إله الرسول في الأساطير الرومانية، وبالتالي فإن كلمة ميركوري داي تعني في الواقع يوم عطارد. لدينا الآن أسماء الأيام باللغة التركية. تعود جذور أسماء الأيام في اللغة التركية إلى حد كبير إلى الفترة العثمانية، وخاصة الفارسية والعربية. في الماضي كان اليوم الأول من الأسبوع هو يوم الأحد بازار باللغة التركية، وهي كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية بازار أي مكان التسوق. يتكون يوم الاثنين أي بازارتسي من كلمتي الأحد بازار والتالي أرتسي، وتعني اليوم التالي ليوم الأحد. أما الثلاثاء صلة باللغة التركية فقد جاءت من كلمة الثلاثاء في اللغة العربية أي اليوم الثالث. لننظر إلى يوم الأربعاء تشارشامبا باللغة التركية. في النظام القديم كان أول أيام الأسبوع هو الأحد، وفي هذه الحالة يقوم الأربعاء

هو اليوم الرابع من الأسبوع. في اللغة الفارسية كلمة شهر تعني أربعة، وشنبة وقد ترجمت إلى التركية بشنبة تعني اليوم. ثم يأتي بارشنبة أي يوم الخميس من نفس الجذر أيضا من اللغة الفارسية، بنج تعني خمسة، لذلك فأن بارشنبة يعني يوم الخامس. وقد انتقل يوم الجمعة مباشرة إلى لغتنا من اللغة العربية وتعني يوم التجمع في إشارة إلى صلاة الجمعة. وهكذا وصلنا إلى اليوم الآخر وهو يوم السبت أي جمارتسي باللغة التركية، ويعني اليوم الذي يلي يوم الجمعة وينطبق عليه نفس منطق يوم الاثنين. ليكن هذا القدر من المعلومات كافيا لهذا اليوم، فكل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. على فكرة، حقيقة أن الأسبوع يتكون من 7 أيام لا علاقة له بالأقزام السبعة ولا بالعميل البريطاني المعروف بالاسم الحركي 007، ولا بأي قوة سحرية أو خارقة لهذا العدد. تم تفضيل نظام 7 أيام بفضل الرصد الفلكي والتناغم الرياضي. ولكن فكروا في هذا، ماذا لو كان نبتون وأورانوس وبلوتو مرئيا بالعين المجردة؟ أتساءل كم سيكون عدد أيام الأسبوع عندئذ؟ سأترككم مع هذا السؤال وأهرب لنلتقي الأسبوع القادم هنا، يعني بعد 7 أيام بالضبط. دمتم بخير.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المزيد كامل بارخدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.